0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Evet maşallah gençlerimiz bizleri mesaj mesajı bırakmadılar. Allah razı olsun. جادني كك على دي برايا على دي مساج شان دي أمي بيبار بكني إن شاء الله. السلام عليكم أجي أدني على الدين أجواج هل جي قربة أمت جي كومة أمت هل بس تعمل شكري ملا محي الدين دخازم أنجي نور الله إبراهيم پیغمبر دخازم و هل بس تايبتي دياري و مال وطاوة دكم قهدارين راديو فارنجين وحمو قهداران دكم وبراين مي يوسفي دكم ككمين بري صالح يدرم كك علي رزا ما مستيهجا مجاهد أخسوان دكم حسن تلكي دكم دبين دخير وخشيه ده ججنوائين بيروز و بمینن ده خیر و خشیه ده گوتی خودش ترازی به که که علتین جبو پیامت مره کردی ده کردی مره پار بکریه ام سپاسی ها خود دشینش تره خودش ترازی به وقتی ما بمینه امی بدن انشالله لیوه لیوخت نمینه ام چه بکن

ملي خوشكان ختيجه جديار بكش جي مصعب شان لي هل بس تم مولودا محمد خوستبو مصعب شان لدان استمي شودو اسر يا